መልእክቲ መበል 32 መሰጅ ናምበር 32 እትሰማ እዝነ ዘላቶ ይስማ ወቶም ሕግኻ ዝፍጽሙ ሰላም ኣለዎም መዝሙር ዳዊት መበል 119 ምዕራፍ ጥቕሲ 165 ክቡራት ሰማዕቲ ብስም መድሓኒና የሱስ ክርስቶስ ሰላም ናእኹም ይኹን ሎሚ ዝቐርበልና ትምህርቲ ሰላም እንታይ እዩ ሰላም ከ ስለምንታይ የድልየና ዝብል ሕቶ ዝሓዘ እዩ ሰላም ናይ ቃል ትርጉሙ ይፈለጥ ኣይፈለጥ ወሰኑን ደረቱን ይበጻሕ ኣይበጻሕ ካብቲ ወዲ ሰብ ዝምነዮን ኣብ ህይወቱ ኸዓ ኣዝዩ ዘድልዮን ተመክሮ ናይ ህይወት እዩ ሰላም ንሰብ የድልዮ ንእንስሳ የድልዮ ንምድሪ እውን የድልያ ሰላም ንኹሉ ፍጥረት እዩ ዘድልዮ ሰባት ክራኸቡ ከለዉ ሰላም ይበሃሃሉ ብዛዕባ ሰላሞም ከ ኣይተሓተቱ ይፋለጡ ኣይፋለጡ ክራኸቡ ከለዉ ሰላም ሓድሕድ ተለዋዊጦም ብዛዕባ ሰላሞም ይተሓተቱ ንሰብ ዓዱ ወይ ስሙ ከይሓተትካ ድሓንዶ ውዒልካ ድሓንዶ ሓዲርካ ኢልካ ብመጀመርያ ብዛዕባ ሽሙ ኢኻ ትሓቶ ንሱ እውን ይሓተካ ንሰላም ዘይምነዮ የሎን ክልተ ዓይነት ሰላም ኣሎ ናይ ነፍሲ ሰላም ከምኡ ውን ናይ ኣከባቢና ሰላም ክልቲኡ ከዓ የድልየና እዩ ናይ ነፍሲ ሰላም ብውሽጥና ዝስምዓና ናይ መንፈስ ዕረፍቲ እዩ ውሽጣዊ ሰላም ዝህልወካ መንፈስካ ይዓርፍ ኣእምሮኻ ይዓርፍ ስጋኻ እውን ይዓርፍ ኣብ ልብኻ ህድኣትን ርግጽነትን ይስምዓካ ባህ ይብለካ ትሕጐስ ናይ መንፈስ ርግኣትን ርግጽነትን ከዓ ይስምዓካ ብውሽጥኻ ሓይልን ትምዓትን ይስምዓካ እዋሳትካ ከዓ ይብርትዕ ኣብ መንፈስካ ዓቕሊ ጽበት ምህዋኽ ፍርሂ ጥርጥር ምንዋፅ ዝበሃል ፍጹማ ይስምዓካን እዩ ናይ ነፍሲ ሰላም መንፈሳዊ ሓይሊ ኣለዎ ብጽድቅን ብፍጹም ምእዛዝን ከዓ እዩ ዝርከብ ብመንፈሳዊ ርግጽነት ከዓ እዩ ዝመጽእ ነዚ ናይ ነፍስን ናይ ሕልናን ናይ ኣእምሮን ሰላም ብተመክሮ በጺሕካዮ ብመንፈስ ክተሰማቕሮ እንተ ዘይኮይኑ ብቓል ወይ ብፊደል ክግለጽ ዘይከኣል እዩ ናይ ነፍሲ ሰላም ብመዝሙሩን ብምስጋናን ብፍስሓን እዩ ዘሰራስረካ ገጽካ ብፈገግታ ይበርህ ልብኻ ይሕጐስ ኣብ ከንፈርካ ፍሽኽታ ኣብ ኣፍካ ኸዓ ምስጋናን ዜማን ኣሎ እወየ ናይ ነፍሲ ሰላም መንፈሳዊ ቕብኣት እዩ እዚ ኸዓ ጸጋ ኣምላኽ እዩ ጸጋ ኣምላኽ ከዓ ብኣምላኽ ዝውሃብ ህያብ እዩ ነዚ ህያብ እዚ ክትቅበል ከዓ ምስ ኣምላኽ ስምረት ክህልወካ ኣለዎ ስምረት ኣምላኽ ክህልወካ ድማ ሓጢአትካ ተነስሕካ ሕድገት ሓጢአት ረኺብካ ካብ ሓጢአት ሓራ ወፂእካ ብመገዲ ጽድቅን ቅድስናን እትመላለስ ምስ እትኸውን እዩ ጾር ሓጢአትካ ምስ ተቐንጠጠ ካብ ናይ ሓጢአት ዕዳ ሓራ ምስ ወፃእካ ፍርህን ኩነኒየ ናብ ውሽጥኻ ኣይስምዓካን እዩ በዚ ምኽንያት ዝኸኣዩ ሰላም ኣብ ልብኻ ዝስምዓካ እዚ ሰላም እዚ ምቕሊ ናይቲ ኣብ ሰማይ ተኣርኒቡና ዘሎ ዘለኣለማዊ ሰላም እዩ እዚ ሰላም እዚ ምዝህልወካ ናይቲ ዝመጽእ ሰማያዊ ተስፋ ርግጽነት ኣለካ እዚ ናይ ርግጽነት ተስፋ ምዝህልወካ ከዓ ኣብ ልብኻ ፍስሓ ኣለካ ሰላም እውን ይውሕዘልካ ገጽካ ብሩህ ልብኻ ሕጉስ መንፈስካ እውን ህዱእ ይኸውን ካብ ሓጢአት ሓራ ከም ዝወፃእካ ምስ ኣምላኽ ትመላለስ ከም ዘለኻን በዚ ተመክሮ እዚኻ ትፈልጥ ካብ ሰላም ዘለዎ ልቢ ፍቕሪ ሓጎስ ለውሃት ሕያውነት ድንጋጽ ትዕግስቲ ተስፋ ምስጋና ዕርቂ ይቕሬታ ካልእ ብዙሕ ሰናይ ነገርን እዩ ዝግንፍል ሰላም ናይ ነፍሲ ጥዕና እዩ ሓጎስ ህድኣት ርግጽነት ከ ኣለዎ እቲ ነዚ ኩሉ ዝረኽቦ ድማ እቲ ንነፍሱን ስግኡን ኣብ ትሕቲ ህያው ኣምላኽ ዘማዕቁብ ጥራይ እዩ ሰላም ናይ ነፍሲ ብዘይካ ካብ ኣምላኽ ካብ ካልእ ዝርከበሉ ምንጪ ምንም የሎን እቲ ኻልኣይ ሰላም ዝበልናዮ ኸዓ ናይ ኣከባቢ ሰላም ወይ ድማ ናይ ምድሪ ሰላም እዩ እዚ ሰላም እውን ንወዲ ሰብ የድልዮ እዩ ሰላም ኣብ ምድሪ ክሰፍን ሰብ ብሰላምን ፍቕርን ሃዲኡ ክነብር ፍቓድ ኣምላኽ እዩ እግዚኣብሔር ንፍጥረቱ ክፈጥሮ ከሎ ጽቡቕ ገይሩ ዝፈጠሮ ነዚ ኩሉ ዘባላሸዎ ግና ሓጢአት ነበረ ክሳዕ ሕጂ እውን ንዓለም ሰላም ከልእዋ ዘሎ ሓጢአት እዩ ሓጢአት ክሳዕ ዘሎ ዓመፃ ጽልኢ ባእሲ ቅንኢ ትዕቢት ቅርሕንቲ ሓሶት ሻራ ፍልልይ ዝርግርግ ኣሎ እዚ ኩሉ ክፍኣት እዚ ክሳዕ ዘሎ ሰላም ኣብ ምድሪ የሎን ናይ ኣከባቢ ሰላም ክበሃል ከሎ ንሰብ ዝህውኾ ፍርሂ ወይ ስግኣት ኣብ ዝርዩ ዘየሎም ዝኸውን እዩ ብሰላም ይኣቱ ብሰላም ይወፅእ ብሰላም ይድቅስ ብሰላም ከዓ ይትንስእ ብሰላም ድማ ንኣምላኹ የምልኽ ብሓጺሩ ንህይወቱ ዘፍርህ ኣብ ኣከባቢኡ የሎን ማለት እዩ መብዛሕትኡ ሰብ እቲ ንሰብ ዘድልዮ ሰላም ኣብቲ ዝእመጠሉ ቦታ ብዘይ ስግኣት ቀሲኑ ምንባር ጥራይ ዝመስሎም ኣለዉ ኣብ ዙርያኻ ሰላም ሰፊኑ ብርግኣት ክትነብር ኣዝዩ ጽቡቕ እዩ
كناخي إز سلام زي إتن ود سبزد ليو أخل سلام أيكونن زي ناي زوري أخا سلام بملأتو كوانتو اللو هو كتن وقن زي اللو خوينون فتصم رقعة عب زوري أخا انت سفني سلام أفي ودكا سلام كأبل بخا زي بالكاخد كوان تقلي خا عب سلام زل لو وطان ناتق أمتو عب وشتهم سلام عرفتن سي إنهم زلنا وصو سلام سي إنهم عب حمام زوصحو سلام سي إنهم كأب حسوم عقل صبت هيوتهم بعلوم عم حلف زبص حقوق صريح باللومن والدسب زيناي نفسي سلام كنبر أزيو خبيت سقايو عبز وانا عبز علم كابت أزيو زخبدي حقايم كحوي وزي خقول حمام بناي وشت حمام ناي نفسي سلام مس أنتر علي ناي أمرو نوص حماميو زطري خاطري زبلع كابلع اتخدن كاتخدن اتي زبلس أصبوء زبهال نابراوني هالوخا سلام ناي نفسن سلام ناي أمرو نمزي هلوكا كابا خاصة نداي حانت زي ولو بسلام دك إسو زحدر تخالم مانا يحيش اتبهام حانت زي ولو حانت زي فلت بسلام قنا عرفي لو زنبرون أزي يبلس بحاس إرو سبز من نيو زبالي سقاو نقرب ملقات انتظر لوكا سلام كاب زي هلوكاس عبزام درم مبار كامس من تاي قصر ماهي وشتخا سلام نوز آقام فيلو قص كابريهو لبخات حاق إسو أفكاب صحاء انتزي ملقى قص كاون بفقق تحت زي برهي عبز عالم مولاد كان تاير بحلوو عبز عمدر منبر مبلع مستاي مخدان كم اويل كاون علاتات كاخس عزود دا مصنع هايكونن هيوات ترقم اللوو هيوات تعمل اللوو ربحاق اللوو ات ربحاق ننفسن نسقان زروون زت قللن كخون اللوو ازت رايو سلامن عرفتن زهب ازت عرفتن سلامن زخاء ناي نفس سلام زهلو كات راي زركب ناي نفس السلام دما كاب كلو بحلنا خاص مع كابدلن انس عرف اد املاخ تقوبلو زي مئزاز النصيحه كاب ابسان اس مستخون طريو بدلن عمصان مزهلوكا حلنا خا كلو غزي بابسا خا سلازو قسكا منفس خا سلازو هوخن سلام ناي نفسي يبلكان نفس تحد كاب زخونه يكون بدلني حطيات نص امس تخونيو ازي هدعت زي مزي هلو خا نفسي يتزغبا منفسا ورغص نت سلازي يبلا سنفلال تخون إذا سنفلال زي عرفتي خال أكا لبخاي شبر أمرو خاي الناوز دكاست سئن انت بلا أكا انت ستيخا انت تخدنكا منو ما يتغى مكان هيوتكا بزوشت أو منواز تسلكي بزم سلكاي زي منفس كامس دخا مخا ناي سقا حمامو ونتحمم ناي سقا النفس انتعنا التأساس ريو نفسخا سلام زي هلوا كابتي أب مم عالتي زوز حكا أولولاو تر عليه ناي أمرو ناي لبي ناي كبدي ناي معناتو ويكال وشت أو حمام كتحمم تغل كاب أملاخ مرحاق زي مئزازن كم زيزا أمسالي واس عايزة مس كم تسابنتنا متان كنبرن متان كدابرن كتعن مقبزة دليو نفسنا خاء مقبية دليايو ناي نفس مقبض ما منفسن صدقن كدسنانيو بمنفس مولاعن صدقن كدسنان كا فريناي فقاد أملاخ مفتساميو فقاد أملاخ مفتسام دما نا أملاخ بخلونا تأززكا كاب كل حتياتن بدلن ريحكا نفسو خانسيهكا عب كدم أملاخ منباريو نتا تمس منقست زال عالم كا بملو أرقص أنت مس بايايو ناي كريستيان تسفاو نزيو كم تنايلو متقسنا وتم حق خازو فتصمو سلام علو ومزولو وتم نخل فقاد أملاخ نافتصمو نتا تمس سماياوي تمنقست صبايو كاب كل ناي حتيات عدان ناي حلنا وقسان نس عزو خاني سلام علو وم ناي زوريا أوم سلام تحويخو كام كران تجن أوم نيت زال عالماوي ناي أملاخ تسفا بأمنت نات أمتو بتعقستن بمسنا عن كل فتنا بحيل منفسنا سعرو نيت ناي لبوم سلام اتناي لبوم سلام كي تهوخي بهدقات نسألا يحلفو نزم قدز حديقوم نسلام بقزاء بحقوم فتوتو من كرخ بواز داليو بوزحات يوم سلام قنا بإتركه واللو مقدد رايا تركب بزيكا بتتركه واللو مقدد بخالق منو ما يتركبنيا ملو هوت كاكا خدليا حساس انتبالكا منو ما يكترخ بانيخا سلام كابت مسفن سلام ابو زل عالم زخوني ويتانا يسوس كرستوس ترايا تركب ازخ آخم تقدم ابيلو تبهالي نخلو فقادو نات ازازكا كاب كلو قبر عمسان بدل النسيحكا بصدقي تمالال اسمس تهون ترايا تركب بزلو ناي اوان سب منفسو سلام سلسة اني بوشتو تحويخو افو خفيتو سلام كوان تبلن تدلين نسلام بمجد أملاخ سلزي دليان سلزي قادل اللان منو ما يرغبانيو سبنا أملاخ انتزي تعزيزو ني سلام أملاخ ون بتتركو اللو مجد تزي دليوا منو ما يرغبانيو دك سبوك حس أبحي سلام يبلو بزعبا سلام ونزو تيولو
سلام جنا من ملي سحق أم تروح الله أمونجو من قستات أمونجو حزاب أمونجو حدار أمونجو ولدن ولدن أمونجو قربابتي سلام النار حقه بزح سب تاجو صليمو نسلام كير خباين برالو بزحات سبات بفلايد ما من سيات نتاليت معلتن زمن نيوا سلام نيا عمر أم سلزير خوا نفسمون بتسفام قراصن بعقل صبتن سلتهوخ بحسو من سلطرات نهيوتهم بعلاتهم كحلفو يركبو اللو سلام نمركاب زي فتنو يلون ببينو زعينتو موزيك اندرفن سلام ناي منفسن سلام ناي عمرون نخرخبو هردقي بلو جن سلام بزي تركبنيا قال سلام يهبيو زبلو ببين عينتو فتناتات عمس آيهون حتيات بزي قدسوني فتنو جن سلام سي مماليسات اخب ام ترحق سلام بتي تركبو اللو مقدن تزي كوينوس بخال مقدي خطو اي تركبنيا سلام كاب املاخ مس املاخ با املاخ ترايا تركب كبرات سمعتي بزي سلام كنبر سلزي نخيل كم تقال املاخ زبلو نسلام ندليا نسلام ونس عبا نسلام بقودنا هات صدق بيلنا خندليان كني بطحاني قبا شعون سلام كن رخباينا لبنا خو حقو سنك في السهن امرونا خاخ عرفيو مس كل سبك اب سلام كنبرينا مسكلون بفقرن بسنتن كنبرينا نتوم زصل اونان سغونان ون كنفقروم منت اومون كنصلينا كل اوان كا صدقن سلامن حغوسن فقرن لوحاتن ددحرينا خصعباين اب عالم منبرنا خبزي هو زحالفو خالق خون يبلون نزن حيدت معلتاتنا هيوتنا بمنفسن بسلامن بفقرن بمسغانان نات حغوسنا خنحلفن يغبانا اب زامدري سلامن فقرن حغوسن هداتن اب سماي كا نايزل عالم هيوت كلونا مدب أملاخيو كبور سماعي بفقاد أملاخ دو تنبرا لخا سلام ناي نفس در لكا كم زخد سمعو تصنحكا ناي نفس سلام أب حتيات كل لخاي تركبنيا اسكا نفسخا مرمر كاب ناي حلنا خصي ناس أخوين كادو سلام ناي نفس لكا نفسخا سلام زي بلان تخوينا برقص أو أوسال لخا سلزي قزي خي حالفكا وان تعسا خي مسعي أملاخ نعنا باي سلام كبكاي بلكالو نا أملاك تأززو بفقادو تمرالس حلفن ترفن غيرو خاء سلامو خبكايو نقوي تاخد أززو باعلو حايلن تبعاتيني هبكا آمين.